كما تبدو تملو راديو مسمينة لبو اترشيا راديو صدقوري تركيا سخما غس كاخلاو 3 سكتمبري سام شاباتي تركيا ستروي ترتمتي تبليسي ستروي تورمتي ساعتيا راديو تركيا سميس كاتلنواني غدا تسميبيس موسمين انقاري دان شكي زلياد قوبل غي تركيا ستروي ترتمتي تبليسي ستروي تورمتي ساعتي دان تسخريات تاسكوسا سورم اوتستات خوتمتي كيلوهرسي سيخشريس اوتستات ترتمتي متريس موكري ديابازونزي

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 9 من أيلول/سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في مقر الرئاسة، وجرى اللقاء مغلقا أمام الصحافة، وحضره رئيس مجلس الأمن الأمة التركي الكبير نعمان كورتلمش ووزير الخارجية هاكان فيدان. هذا ولم ترد أي معلومات مفصلة عن اللقاء حتى ساعة إعداد الخبر. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طالبت الدبلوماسيين البريطانيين العاملين في مدينة رام الله، إضافة إلى الممثلين البريطانيين في مركز تنسيق غزة، بمغادرة البلاد خلال 7 أيام. تأتي هذه الخطوة ردا على قرار المملكة المتحدة لحظر تجارة المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على

الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية. وأشار التقرير إلى أن وزير خارجية الاحتلال جد عنصار اتخذ قرار بإغلاق القنصلية البريطانية الواقعة في القدس الشرقية المحتلة المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية، ومنحها مهلة 30 يوما لوقف كامل أنشطتها وفعاليتها. يذكر أن وزراء خارجية 12 دولة وهي كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، إيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا والسويد والمملكة المتحدة قد أعلنوا في بيان مشترك فرض قيود تجارية على بضائع المستوطنات الإسرائيلية. هذا وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني أندي برينهام أن المملكة المتحدة تأخرت في الاستجابة للوضع في غزة ولم تبدي رد فعل كافيا، مضيفا لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي والانتظار بينما تستمر هذه المعاناة المروعة وتتعرض رؤية حل الدولتين للهجوم. وفي منشور له على حسابه على منصة إكس صرح برينهام بأن العالم أضحى أكثر خطورة، وأشار إلى أن خلال السنوات العشر التي مضت عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي فقدت البلاد ثقتها بنفسها في قيادة الأمور والدفاع عن قيمها، وقال: لن أسمح بحدوث ذلك، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تقف بريطانيا وراء المبادئ التي تؤمن بها. كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبدي أي اعتراض على قرار الدول الاثني عشر الغربية بقيادة المملكة المتحدة لفرض عقوبات تجارية وتحديد التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية. ونقلت قناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء البريطاني أندي بونهام كان قد أطلع ترامب على الإجراءات المرتقبة قبل إعلانها رسميا دون أن يتلقى أي تحفظات أو مطالبات بالتراجع. وتجنب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو إدانة الخطوة البريطانية في إشارة إلى استياء البيت الأبيض من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو. أفادت المحكمة العسكرية الإسرائيلية بأنها تم الحكم على الصحفي الفلسطيني محمود فطافت بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة ما يسمى التحريض. وأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان لها قرار الإدانة الصادر بحق فطافت، مشيرة إلى أن هذا الحكم يمثل حلقة جديدة من سلسلة استهداف الصحفيين الفلسطينيين ومحاولة ممنهجة لقمع حرية التعبير وإسكات الصوت. نفى الجيش الأمريكي استهداف سفينتين أمريكيتين في مضيق هرمز مصرحا لم تصب أي سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية من قبل الحرس الثوري الإيراني. وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بيانا على حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الأمر، جاء فيه: لم تصب أي من السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية، قد فشلت جميع محاولات الهجوم التي شنتها قوات الحرس الثوري الإيراني. كما أشار البيان إلى أن القوات الأمريكية دمرت 10 ناقلات نفط إيرانية خلال الأسبوع الماضي وحده، مضيفة: كانت هذه السفن جزءا من شبكة سرية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري الإيراني ولم تستطع إيران الدفاع عنها. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط و10 سفن أخرى في مضيق هرمز، وذلك ردا على استهداف الولايات المتحدة الأمريكية ل5 ناقلات نفط إيرانية. ووفقا لما أوردته وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية، فقد ذكر بيان خطي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الحرس الثوري الإيراني أن هذه العمليات جاءت ردا على الاعتداءات التي شنها الجيش الأمريكي ضد 5 ناقلات إيرانية في الخليج العربي. وأوضح البيان أنه تم استهداف سفينتين و8 ناقلات نفط تابعة للولايات المتحدة في المنطقة، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة، مشيرا إلى استهداف 10 سفن أخرى حاولت العبور من المنطقة المحظورة في مضيق هرمز بتشجيع ودعم من الجيش الأمريكي.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أدى عطل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية في عموم المملكة المتحدة إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وسط توقعات باستمرار الاضطرابات لفترة إضافية، وأثر هذا العطل على آلاف المسافرين، حيث أفاد موقع فلايت ريدر 24 المتخصص في تتبع حركة الطيران بإلغاء نحو 1000 رحلة جوية جراء الخلل الذي أصاب شركة ناتس المزودة لخدمة المراقبة الجوية. وقدم مارتن رولف المدير التنفيذي للشركة اعتذاره، موضحا أن حل المشكلة استغرق وقتا أطول.

أطول من المتوقع، وأعلن عن فتح تحقيق شامل عن الحادثة. من جانبها، استدعت وزيرة النقل هايدي ألكسندر المدير التنفيذي روف لعقد اجتماع عاجل، ومن المقرر أن تؤكد أمام البرلمان أن الخلل لم يكن ناتجا عن هجوم سبراني. هذا وحذرت الخطوط الجوية التركية المسافرين من ضرورة التحقق من حالة رحلاتهم بسبب العطل الفني في نظام مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة. انطلقت فعاليات معرض جيتكس اي اي تركيا في مركز اسطنبول للمعارض، وهو الحدث الذي يقام لأول مرة في البلاد ضمن شبكة فعاليات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية جيتكس. وفتحت أبواب المعرض العالمي برعاية مكتب الاستثمار والتمويل التابع للرئاسة الجمهورية، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا بمشاركة رواد أعمال ومستثمرين وقادة تكنولوجيا من 70 دولة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس دائرة الاتصال بمكتب الاستثمار والتمويل الرئاسي جوكان يوجال على الموقف القوي لتركيا في التحول نحو الذكاء الاصطناعي. وأوضح يوجال أن تركيا ليست مجرد جسر بين القارات، بل نقطة تقاطع استراتيجية تربط العالم ببعضه، مبينا أن بلاده مصممة على تحويل أهدافها التكنولوجية إلى قيمة اقتصادية عالمية بفضل قدرتها الصناعية القوية وسكانها الشباب المؤهلين وأكثر من 1000 شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أشار نائب رئيس جيتكس بلال الريس أن هذه الفعالية تجمع البنية التحتية للابتكار الرقمي في تركيا مع المستثمرين الدوليين. نجح فريق بحث يقوده الفيزيائي أليكسيس فورسيتي من هيئة الطاقات البديلة والطاقة الذرية الفرنسية في مراقبة بنية بلورية جديدة للماء تحت ظروف وضغط وحرارة فائقتين داخل المختبر. وتتحول المادة في هذه الظروف إلى حالة غريبة نتيجة منع المائع من التمدد تحت الضغط الهائل، حيث تعرضت عينات المياه لضغط يعادل 2.3 مليون ضغط جوي ودرجة حرارة تصل إلى 2630 كلفن، أي نحو 2357 درجة مئوية، باستخدام تقنيات السندان الألماسي والتسخين بالليزر. وكشفت تحليلات الأشعة السينية عبر المسرع الدوراني السينتوكرون عن تحول الماء إلى بنية بلورية تعرف بالسداسية المترابطة إحكاما، والتي تتميز بخصائص فائقة الأيونية. وتصنف هذه الحالة كطور فريد يجمع بين الصلابة والميوعة، حيث تظل ذرات الأكسجين ثابتة داخل شبكة بلورية صلبة، بينما تتحرك أنوية الهيدروجين بحرية كما هو الحال في السوائل. وأظهرت التجارب تحول الجليد فائق الإيونية من البنية المكعبة مركزية الوجه إلى البنية السداسية مع ارتفاع الضغط والحرارة. كشفت عمليات محاكاة حاسوبية فائقة الدقة أعدها باحثون في معهد ساوث ويست للبحوث أن القمر ربما يكون قد تشكل في غضون بضع ساعات فقط، خلافا للنظرية السابقة التي كانت ترجح استغراق هذه العملية ملايين السنين. وتشير أحدث المعطيات العلمية المتعلقة بالاصطدام العملاق الذي وقع قبل نحو 4.5 مليارات عام بين الأرض وجرم سماوي أولي بحجم كوكب المريخ يدعى ثيا، إلى أن درجة الحرارة الداخلية والمتانة الجيولوجية للأجسام المصطدمة لعبت دورا حاسما في تشكيل المادة المقذوفة. وأوضحت المحاكاة أنه في حال اصطدام ثيا بالأرض وهو في حالة حرارية عالية بعد نحو 60 مليون عام من نشأة الكواكب، فإن الجرم يكون قد تفتت بالكامل وتتجمع الأنقاض المتناثرة في فضاء مداري وتتشكل في قمر متماسك خلال 5 ساعات فقط. ويرى العلماء أن هذه النتائج تقدم دلالات جوهرية لفهم التركيب الفيزيائي والكيميائي الحالي للقمر، وتفسر أسباب التشابه والتباين الجيولوجي بين الغلاف الصخري للأرض وقمرها الطبيعي الوحيد. أعلنت شركة أوبن أي آي أنها تمكنت من حل مسألة رياضية معقدة ظلت مستعصية على الحل لعقود، وذلك خلال ساعات معدودة باستخدام نموذج جديد للذكاء الاصطناعي وآلاف الوكلاء المستقلين. وذكرت الشركة المبتكرة لتشات جي بي تي أنها وجهت نحو 10,000 وكيل ذكاء اصطناعي يعملون بشكل مستقل نحو مهمة واحدة لتتمكن من حل هذه المسألة الرياضية الصعبة في غضون 88 ساعة فقط. واعتبرت الشركة أن النتائج المحققة

مناطق الصراعات في إفريقيا. على الرغم من أن التحركات المسلحة التي بدأت في العاصمة النيجيرية نيامي في الليلة الممتدة بين 28 و 29 أغسطس آب في محيط مطار ديورو هاماني الدولي والقاعدة 101 والرئاسة قد أثارت في الساعات الأولى احتمالية هجوم جديد من التنظيمات الإرهابية التي تستغل الإسلام، إلا أنه سرعان ما تبين أن الحدث عبارة عن تمرد عسكري بدأته عناصر داخل القوات المسلحة النيجيرية. إن اتجاه التحركات التي بدأت في القاعدة 101 نحو نقاط استراتيجية مثل الرئاسة والتلفزيون الرسمي ومشاركة جنود من حاميات مختلفة والمعلومات التي أفادت بمشاركة مئات الجنود في التمرد يظهر أن ما حدث يتجاوز مجرد مشكلة انضباط بسيطة، ويبدو أن التمرد قد تم قمعه نتيجة مقاومة الحرس الرئاسي التابع لتياني والدعم المقدم من فيلق إفريقيا التابع لوزارة الدفاع الروسية، مما أتى إلى إعادة السيطرة على القاعدة 101. ومع ذلك فإن هذه التطورات تتطلب تقييم الأزمة في النيجر ليس فقط من خلال محاولة انقلاب فاشلة، بل أيضا عبر الأداء الأمني لإدارة تياني والتماسك داخل الجيش والاعتماد الأمني المتزايد على روسيا ومستقبل تحالف دول الساحل. نقدم لكم تقييما حول الموضوع بقلم منسق شؤون شمال وشرق افريقيا في مركز اورسام الدكتور كان ديوجولو. الجانب الاكثر اهميه في التمرد هو التناقض بين مبرر وصول عبد الرحمن تياني الى السلطه ومصدر التهديد الذي يواجهه اليوم. ففي يوليو تموز 2023 عندما اتاح تياني بالرئيس محمد بازوم قدم عجز الإدارة السابقة عن السيطرة على المشاكل الأمنية في البلاد كأحد المبررات الرئيسية للانقلاب، لكن خلال السنوات الثلاث التي مرت لم يتم القضاء على التهديد الأمني الناجم عن تنظيم GNIM وتنظيم داعش في الساحل وخاصة في غرب وجنوب غرب النيجير. وفقا لتقارير وكالة الأنباء فإن مشاركة جنود من وولام وتيرا ودوسو إلى جانب نيامي في هذا التمرد أمر بالغ الأهمية، كون هذه المناطق تشكل جزءا من الحزام الأمني الذي تكبد فيه الجيش خسائر فادحة في الفترة الأخيرة. وبناء على ذلك لا ينبغي قراءة التمرد كمحاولة من مجموعة ضباط تسعى للاستيلاء على السلطة فحسب، بل أيضا على أنه تعبير عن الاستياء المتزايد بين القوات المقاتلة على الجبهة والمركز العسكري السياسي في نيامي. يخلق هذا الوضع مفارقة أمنية وسياسية بالنسبة لإدارة تياني، فبينما فرضت الإدارة العسكرية قيودا على علاقاتها مع فرنسا والشركاء الأمنيين الغربيين الآخرين، برزت خطاب السيادة والاستقلالية الاستراتيجية ونموذج أكثر فعالية في مكافحة الإرهاب، غير أن التحسن المحدود في البيئة الأمنية واستمرار الخسائر العسكرية ومرافقة ذلك بمشاكل اقتصادية واجتماعية يترتب عليه تآكل القاعدة الأساسية التي تستند إليها شرعية النظام. لذا فإن قام تمرد 29 أغسطس آب يعد نجاحا قصير المدى بالنسبة لتياني، إلا أنه لا يعني زوال الظروف الهيكلية التي أدت إلى ظهوره. وكما نقلت صحيفة لوموند فإن تردد بعض العناصر العسكرية في المشاركة بالعمليات ضد المتمردين يثير علامات استفهام حول مدى متانة سلسلة الولاء خارج نطاق الحرس الرئاسي. النتيجة الثانية المهمة للأزمة هي تحول دور روسيا في

في النيجر. إن الطعم الذي قدمه فيلغ إفريقيا لقمع التمرد يظهر أن العلاقات الأمنية بين موسكو ونيامي قد تجاوزت إبعاد مكافحة الإرهاب والتدريب وبناء القدرات. وبالفعل يؤكد سفير روسيا في نيامي أن جيش النيجر طلب المساعدة من فيلغ إفريقيا. ينقل هذا الوضع روسيا من مجرد شريك أمني خارجي للنيجر إلى طرف يساهم في أمن النظام عند الحاجة. وبناء عليه فإن خطابه الاستقلالية الاستراتيجية الذي طورته إدارة تياني أثناء تقليص علاقاتها مع الغرب يواجه تناقضا جديدا بسبب الاعتماد التشغيلي المتزايد على موسكو لبسط الأمن. تشكل هذه التطورات في الوقت نفسه اختبارا مهما لتحالف دول الساحل، إذ تحاول الإدارات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر في السنوات الأخيرة صياغة نظام إقليمي جديد يتجاوز التحرك المشترك ضد التهديدات الأمنية ويسعى لترسيخ السيادة والتضامن بين الأنظمة. وتستضيف القاعدة 101 عناصر من القوى المشتركة لتحالف دول الساحل، وهو أمر ذا دلالة رمزية. إن حدوث زعزعة خطيرة في استقرار السلطة بالنيجر لن يؤثر على نيامي فحسب، بل سيمتد تأثيره إلى محور مالي بوركينا فاسو النيجر بأكمله. لذلك فإن التمرد 29 أغسطس يطرح سؤالا رئيسيا قبل القدرة الأمنية الجماعية للتحالف ضد التهديدات الخارجية. هل تستطيع الإدارات العسكرية في الدول الأعضاء الحفاظ على استقرارها الداخلي؟ في الختام فإن قمع التمرد لا يعني نهاية الأزمة السياسية والأمنية في النيجر، بل على العكس أظهر يوم 29 أغسطس أن نقطة الضعف الأكثر خطورة لإدارة تياني قد لا تأتي فقط من التنظيمات المسلحة مثل GNIM والداعش في الساحل، بل أيضا من بنيتها العسكرية غير الراضية عن الأداء الأمني. في المرحلة القادمة يجب متابعة نتاق عمليات التطهير داخل الجيش عن كثب، ومدى قدرة تياني على إعادة فرض سلطته على القيادة العسكرية ومسار الاستياء في وحدات الجبهة، وما إذا كان دور فيلغ إفريقيا في أمن النظام سيتخذ طابعا دائميا. هذه المؤشرات ستحدد ما إذا كان 29 أغسطس سيبقى مجرد تمرد عسكري فردي وفاشل، أم أنه يشكل بداية لانكسار عسكري وسياسي أوسع نطاقا في النيجر. قدمنا لكم تقييما حول الموضوع بقلم منسق شؤون شمال وشرق افريقيا في مركز اورسام الدكتور كان دويجيولو.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: أغنية لدمت أكلن تقول فيها متزوجة سعيدة وعندي أطفال.

لماذا تحتوي الساعة على 60 دقيقة؟ أهلا بكم أعزائي المستمعين. إن واحدة من أكثر الحقائق بديهية في حياتنا اليومية هي إن الساعة تتكون من 60 دقيقة، والدقيقة تتكون من 60 ثانية. عندما ننظر إلى هواتفنا أو ننظم مواعيد اجتماعاتنا أو ننتظر الحافلة، فإننا لا نتساءل عن جدوى هذا النظام. لكن هل فكرتم يوماً؟ لماذا لا تتكون الساعة من 100 دقيقة بل من 60 دقيقة تحديداً؟ إن القصة وراء ذلك تعود إلى آلاف السنين. يعتمد نظام العد الذي نستخدمه اليوم بشكل كبير على النظام العشري، والسبب الرئيسي في ذلك هو أن البشر تعلموا العد عبر التاريخ باستخدام أصابع أيديهم العشرة، غير أن النظام الذي نستخدمه عند قياس الوقت ليس عشرياً، بل هو نظام ستيني، وترجع جذور هذا التقليد إلى السومريين الذين عاشوا في بلاد ما بين النهرين قبل نحو 4000 عام، ومن ثم إلى البابليين الذين طوروا المعرفة السومرية. يشير المؤرخون إلى أن البابليين فضلوا رقم 60 على وجه الخصوص لأنه رقم محبب للغاية من الناحية الرياضية، فهو يقبل القسمة كلياً على 2 و3 و4 و5 و6 و10 و12 و15 و20 و30، وكانت هذه الخاصية تجعل التعامل مع كسور أمراً بغاية السهولة. وقد منح هذا النظام ميزة كبيرة في الحسابات الخاصة بالفلك والجغرافيا والتجارة، مما أدى إلى اعتماده من قبل حضارات مختلفة على مر القرون. وعندما كان البابليون يدرسون السماء، قاموا بتقسيم الدائرة إلى 360 درجة، ولاحقاً طور الفلكيون اليونانيون هذا النظام من خلال تقسيم كل درجة إلى 60 جزءاً، وكل جزء مجدداً إلى 60 جزءاً فرعياً. وفي الواقع فإن مفهومي الدقيقة والثانية اللذين نستخدمهما اليوم ظهرا أولاً في قياسات الزوايا، ومع تطور الساعات الميكانيكية في أواخر القرون الوسطى تم نقل هذه المفاهيم إلى قياس الوقت واكتسبت معناها الحالي. ولكن لماذا يتكون اليوم من 24 ساعة؟ يعود أصل ذلك إلى مصر القديمة، حيث كان المصريون يقسمون النهار والليل إلى 12 قسماً لكل منهما، ليصبح مجموع أقسام اليوم 24 قسماً. ورغم أن طول هذه الساعات كان يتغير وفقاً لفصول السنة في المراحل الأولى، إلا أنه مع تقدم العلم والتكنولوجيا تم اعتماد مفهوم الساعات المتساوية الطول، وظهر نظام المكون من 24 ساعة الذي نستخدمه اليوم. ومن النقاط المثيرة للاهتمام أيضاً أن دقيقة وثانية لم تستخدما في الحياة اليومية على الفور، إذ كانت الساعات الميكانيكية الأولى تعرض الساعة فقط، وأضيف عقرب الدقائق إلى الساعات في أواخر القرن السادس عشر. أما انتشار استخدام الثانية في الحياة اليومية فقد أصبح ممكناً بفضل تطوير ساعات ميكانيكية أكثر دقة، وأسهمت الملاحة البحرية وعلم الفلك والملاحظات العلمية على وجه الخصوص في زيادة الحاجة إلى قياسات بدقة الثواني. واليوم نقيس الوقت باستخدام الساعات الذرية، ووفقاً للنظام الدولي للوحدات لم تعد الثانية تعرف بناء على دوران الأرض، بل وفقاً لتسعة مليارات ومائة واثنين وتسعين المليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف وسبعمائة وسبعين اهتزازة لشيء دقيق يحدث أثناء انتقال طاقة معينة لذرة السيزيوم 133. وبفضل هذا التعريف يمكن استخدام معيار الوقت الدقيق ذاته في جميع أنحاء العالم، وتعتمد العديد من التقنيات الحديثة من أقمار نظام تحديد المواقع العالمي GPS إلى شبكات الإنترنت، ومن الأنظمة المصرفية إلى أبحاث الفضاء على قياس الوقت شديد الدقة هذا. باختصار، إن كون الساعة 60 دقيقة ليس قراراً عشوائياً، بل إن هذا النظام هو إرث ممتد عبر آلاف السنين من المعرفة المترابطة، بدءاً من الفكر الرياضي للسومريين والحصيلة الفلكية للبابليين وحسابات الوقت في مصر القديمة، وصولاً إلى الساعات الذرية التي طورها العلم الحديث. وفي كل مرة ننظر فيها إلى ساعاتنا، فإننا لا نرى الوقت فحسب، بل نرى في الواقع الأمر واحداً من أقدم الاكتشافات العلمية في تاريخ البشرية.

مستمعينا الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا فاطمة الكبير، ومن الهندسة الإذاعية أطيب وأجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 9 من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في مقر الرئاسة، وأجرى اللقاء مغلقا أمام الصحافة، وحضره رئيس مجلس الأمن الأمة التركي الكبير نعمان كورتوموش ووزير الخارجية هاكان فيدان. هذا ولم ترد أي معلومات مفصلة عن اللقاء حتى ساعة إعداد الخبر. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طالبت الدبلوماسيين البريطانيين العاملين في مدينة رام الله، إضافة إلى الممثلين البريطانيين في مركز تنسيق غزة، بمغادرة البلاد خلال 7 أيام. تأتي هذه الخطوة رداً على قرار المملكة المتحدة لحظر تجارة المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية. وأشار التقرير إلى أن وزير خارجية الاحتلال جدعون سار اتخذ قرار بإغلاق القنصلية البريطانية الواقعة في القدس الشرقية المحتلة المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية، ومنحها مهلة 30 يوما لوقف كامل أنشطتها وفعاليتها. يذكر أن وزراء خارجية 12 دولة وهي كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، إيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا والسويد والمملكة المتحدة قد أعلنوا في بيان مشترك فرض قيود تجارية على بضائع المستوطنات الإسرائيلية. هذا وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني أندي برينهام أن المملكة المتحدة تأخرت في الاستجابة للوضع في غزة ولم تبدي رد فعل كافيا، مضيفا لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي والانتظار بينما تستمر هذه المعاناة المروعة وتتعرض رؤية حل الدولتين للهجوم. وفي منشور له على حسابه على منصة إكس، صرح برينهام بأن العالم أضحى أكثر خطورة، وأشار إلى أن خلال السنوات العشر التي مضت عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي فقدت البلاد ثقتها بنفسها في قيادة الأمور والدفاع عن قيمها، وقال: لن أسمح بحدوث ذلك، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تقف بريطانيا وراء المبادئ التي تؤمن بها. كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبدي أي اعتراض على قرار الدول الاثني عشر الغربية بقيادة المملكة المتحدة لفرض عقوبات تجارية وتحديد التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية. ونقلت قناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء البريطاني أندي بونهام كان قد أطلع ترامب على الإجراءات المرتقبة قبل إعلانها رسميا دون أن يتلقى أي تحفظات أو مطالبات بالتراجع. وتجنب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو إدانة الخطوة البريطانية في إشارة إلى استياء البيت الأبيض من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو. أفادت المحكمة العسكرية الإسرائيلية بأنها تم الحكم على الصحفي الفلسطيني محمود فطافت بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة ما يسمى التحريض. وأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان لها قرار الإدانة الصادر بحق فطافت، مشيرة إلى أن هذا الحكم يمثل حلقة جديدة من سلسلة استهداف الصحفيين الفلسطينيين ومحاولة ممنهجة لقمع حرية التعبير وإسكات الصوت. نفى الجيش الأمريكي استهداف سفينتين أمريكيتين في مضيق هرمز مصرحا لم تصب أي سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية من قبل الحرس الثوري الإيراني. وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بيانا على حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الأمر، جاء فيه: لم تصب أي من السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية، قد فشلت جميع محاولات الهجوم التي شنتها قوات الحرس الثوري الإيراني. كما أشار البيان إلى أن القوات الأمريكية دمرت 10 ناقلات نفط إيرانية خلال الأسبوع الماضي وحده، مضيفة: كانت هذه السفن جزءا من شبكة سرية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري الإيراني ولم تستطع إيران الدفاع عنها. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط و10 سفن أخرى في مضيق هرمز، وذلك ردا على استهداف الولايات المتحدة الأمريكية ل5 ناقلات نفط إيرانية. ووفقا لما أوردته وكالة مهر الإيرانية شبه رسمية، فقد ذكر بيان خطي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الحرس الثوري الإيراني أن هذه العمليات جاءت ردا على الاعتداءات التي شنها الجيش الأمريكي ضد 5 ناقلات إيرانية في الخليج العربي. وأوضح البيان أنه تم استهداف سفينتين و8 ناقلات نفط تابعة للولايات المتحدة في المنطقة، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة، مشيرا إلى استهداف 10 سفن أخرى حاولت العبور من المنطقة المحظورة في مضيق هرمز بتشجيع ودعم من الجيش الأمريكي.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أدى عطل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية في عموم المملكة المتحدة إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وسط توقعات باستمرار الاضطرابات لفترة إضافية، وأثر هذا العطل على آلاف المسافرين، حيث أفاد موقع فلايت ريدر 24 المتخصص في تتبع حركة الطيران بإلغاء نحو 1000 رحلة جوية جراء الخلل الذي أصاب شركة ناتس المزودة لخدمة المراقبة الجوية. وقدم مارتن رولف المدير التنفيذي للشركة اعتذاره، موضحا أن حل المشكلة استغرق وقتا أطول من المتوقع، وأعلن عن فتح تحقيق شامل عن الحادثة. من جانبها، استدعت وزيرة النقل هايدي ألكسندر المدير التنفيذي رولف لعقد اجتماع عاجل، ومن المقرر أن تؤكد أمام البرلمان أن الخلل لم يكن ناتجا عن هجوم سبراني. هذا وحذرت الخطوط الجوية التركية المسافرين من ضرورة التحقق من حالة رحلاتهم بسبب العطل الفني في نظام مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة. انطلقت فعاليات معرض جيتكس اي اي تركيا في مركز اسطنبول للمعارض، وهو الحدث الذي يقام لأول مرة في البلاد ضمن شبكة فعاليات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية جيتكس. وفتحت أبواب المعرض العالمي برعاية مكتب الاستثمار والتمويل التابع للرئاسة الجمهورية، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا بمشاركة رواد أعمال ومستثمرين وقادة تكنولوجيا من 70 دولة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس دائرة الاتصال بمكتب الاستثمار والتمويل الرئاسي جوكان يوجال على الموقف القوي لتركيا في التحول نحو الذكاء الاصطناعي. وأوضح يوجال أن تركيا ليست مجرد جسر بين القارات، بل نقطة تقاطع استراتيجية تربط العالم ببعضه، مبينا أن بلاده مصممة على تحويل أهدافها التكنولوجية إلى قيمة اقتصادية عالمية بفضل قدرتها الصناعية القوية وسكانها الشباب المؤهلين وأكثر من 1000 شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أشار نائب رئيس جيتكس بلال الريس أن هذه الفعالية تجمع البنية التحتية للابتكار الرقمي في تركيا مع المستثمرين الدوليين. نجح فريق بحث يقوده الفيزيائي أليكسيس فورسيتي من هيئة الطاقات البديلة والطاقة الذرية الفرنسية في مراقبة بنية بلورية جديدة للماء تحت ظروف وضغط وحرارة فائقتين داخل المختبر. وتتحول المادة في هذه الظروف إلى حالة غريبة نتيجة منع المائع من التمدد تحت الضغط الهائل، حيث تعرضت عينات المياه لضغط يعادل 2.3 مليون ضغط جوي ودرجة حرارة تصل إلى 2630 كلفن، أي نحو 2357 درجة مئوية، باستخدام تقنيات السندان الألماسي والتسخين بالليزر. وكشفت تحليلات الأشعة السينية عبر المسرع الدوراني السينتوكرون عن تحول الماء إلى بنية بلورية تعرف بالسداسية المترابطة إحكاما، والتي تتميز بخصائص فائقة الأيونية. وتصنف هذه الحالة كطور فريد يجمع بين الصلابة والميوعة، حيث تظل ذرة الأكسجين ثابتة داخل شبكة بلورية صلبة، بينما تتحرك أنوية الهيدروجين بحرية كما هو الحال في السوائل. وأظهرت التجارب تحول الجليد فائق الإيونية من البنية المكعبة مركزية الوجه إلى البنية السداسية مع ارتفاع الضغط والحرارة. كشفت عمليات محاكاة حاسوبية فائقة الدقة أعدها باحثون

هنا في معهد ساوث ويست للبحوث أن القمر ربما يكون قد تشكل في غضون بضع ساعات فقط، خلافا للنظرية السابقة التي كانت ترجح استغراق هذه العملية ملايين السنين. وتشير أحداث المعطيات العلمية المتعلقة بالاصطدام العملاق الذي وقع قبل نحو 4.5 مليارات عام بين الأرض وجرم سماوي أولي بحجم كوكب المريخ يدعى ثيا، إلى أن درجات الحرارة الداخلية والمتانة الجيولوجية للأجسام المصطدمة لعبت دوراً حاسماً في تشكيل المادة المقذوفة. وأوضحت المحاكاة أنه في حال اصطدام ثيا بالأرض وهو في حالة حرارية عالية بعد نحو 60 مليون عام من نشأة الكواكب، فإن الجرم يكون قد تفتت بالكامل وتتجمع الأنقاض المتناثرة في فضاء مداري وتتشكل في قمر متماسك خلال 5 ساعات فقط. ويرى العلماء أن هذه النتائج تقدم دلالات جوهرية لفهم التركيب الفيزيائي والكيميائي الحالي للقمر، وتفسر أسباب التشابه والتباين الجيولوجي بين الغلاف الصخري للأرض وقمرها الطبيعي الوحيد. أعلنت شركة أوبن أي آي أنها تمكنت من حل مسألة رياضية معقدة ظلت مستعصية على الحل لعقود، وذلك خلال ساعات معدودة باستخدام نموذج جديد للذكاء الاصطناعي وآلاف الوكلاء المستقلين. وذكرت الشركة المبتكرة لتشات جي بي تي أنها وجهت نحو 10 آلاف وكيل ذكاء اصطناعي يعملون بشكل مستقل نحو مهمة واحدة لتتمكن من حل هذه المسألة الرياضية الصعبة في غضون 88 ساعة فقط. واعتبرت الشركة أن النتائج المحققة بشأن هذه المسألة التي تعد جزءاً من معادلات نافيير-ستوكس التي تدرس حركة الموائع وظلت بلا برهان لمدة 90 عاماً تشكل نقطة تحول حاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن لم تؤكد هذه الحلول من قبل مصادر مستقلة، كما لم تعتمد رسمياً من قبل معهد كلاي للرياضيات الراعي لجوائز الألفية. مستمعينا الأفاضل من إذاعة صوت تركيا، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، نترككم مع أغنية لصاحبة الصوت الجميل نيلوفر.

مناطق الصراعات في إفريقيا. على الرغم من أن التحركات المسلحة التي بدأت في العاصمة النيجيرية نيامي في الليلة الممتدة بين 28 و 29 أغسطس آب في محيط مطار ديورو هاماني الدولي والقاعدة 101 والرئاسة قد أثارت في الساعات الأولى احتمالية هجوم جديد من التنظيمات الإرهابية التي تستغل الإسلام، إلا أنه سرعان ما تبين أن الحدث عبارة عن تمرد عسكري بدأته عناصر داخل القوات المسلحة النيجيرية. إن اتجاه التحركات التي بدأت في القاعدة 101 نحو نقاط استراتيجية مثل الرئاسة والتلفزيون الرسمي ومشاركة جنود من حاميات مختلفة والمعلومات التي أفادت بمشاركة مئات الجنود في التمرد يظهر أن ما حدث يتجاوز مجرد مشكلة انضباط بسيطة، ويبدو أن التمرد قد تم قمعه نتيجة مقاومة الحرس الرئاسي التابع لتياني والدعم المقدم من فيلق إفريقيا التابع لوزارة الدفاع الروسية، مما أدى إلى إعادة السيطرة على القاعدة 101. ومع ذلك فإن هذه التطورات تتطلب تقييم الأزمة في النيجر ليس فقط من خلال محاولة انقلاب فاشلة، بل أيضا عبر الأداء الأمني لإدارة تياني والتماسك داخل الجيش والاعتماد الأمني المتزايد على روسيا ومستقبل تحالف دول الساحل. نقدم لكم تقييما حول الموضوع بقلم منسق شؤون شمال وشرق افريقيا في مركز اورسام الدكتور كان ديفيجولو. الجانب الاكثر اهميه في التمرد هو التناقض بين مبرر وصول عبد الرحمن تياني الى السلطه ومصدر التهديد الذي يواجهه اليوم. ففي يوليو تموز 2023 عندما اتاح تياني بالرئيس محمد بازوم قدم عجز الإدارة السابقة عن السيطرة على المشاكل الأمنية في البلاد كأحد المبررات الرئيسية للانقلاب، لكن خلال السنوات الثلاث التي مرت لم يتم القضاء على التهديد الأمني الناجم عن تنظيم GNIM وتنظيم داعش في الساحل وخاصة في غرب وجنوب غرب النيجير. وفقا لتقارير وكالة الأنباء فإن مشاركة جنود من ولام وتيرا ودوسو إلى جانب نيامي في هذا التمرد أمر بالغ الأهمية، كون هذه المناطق تشكل جزءا من الحزام الأمني الذي تكبد فيه الجيش خسائر فادحة في الفترة الأخيرة. وبناء على ذلك لا ينبغي قراءة التمرد كمحاولة من مجموعة ضباط تسعى للاستيلاء على السلطة فحسب، بل أيضا على أنه تعبير عن الاستياء المتزايد بين القوات المقاتلة على الجبهة والمركز العسكري السياسي في نيامي. يخلق هذا الوضع مفارقة أمنية وسياسية بالنسبة لإدارة تياني، فبينما فرضت الإدارة العسكرية قيودا على علاقاتها مع فرنسا والشركاء الأمنيين الغربيين الآخرين، برزت خطاب السيادة والاستقلالية الاستراتيجية ونموذج أكثر فعالية في مكافحة الإرهاب، غير أن التحسن المحدود في البيئة الأمنية واستمرار الخسائر العسكرية ومرافقة ذلك بمشاكل اقتصادية واجتماعية يترتب عليه تآكل القاعدة الأساسية التي تسند إليها شرعية النظام. لذا فإن قام تمرد 29 أغسطس آب يعد نجاحا قصير المدى بالنسبة لتياني، إلا أنه لا يعني زوال الظروف الهيكلية التي أدت إلى ظهوره. وكما نقلت صحيفة لوموند فإن تردد بعض العناصر العسكرية في المشاركة بالعمليات ضد المتمردين يثير علامات استفهام حول مدى متانة سلسلة الولاء خارج نطاق الحرس الرئاسي. النتيجة الثانية المهمة للأزمة هي تحول دور روسيا في النيجر. إن الدعم الذي قدمه فيلق إفريقيا لقمع التمرد يثير أن العلاقات الأمنية بين موسكو
ونيامي قد تجاوزت إبعاد مكافحة الإرهاب والتدريب وبناء القدرات. وبالفعل يؤكد سفير روسيا في نيامي أن جيش النيجر طالب المساعدة من فيلق إفريقيا. ينقل هذا الوضع روسيا من مجرد شريك أمني خارجي للنيجر إلى طرف يساهم في أمن النظام عند الحاجة. وبناء عليه فإن خطابه الاستقلالي الاستراتيجي الذي طورته إدارة تياني أثناء تقليص علاقاتها مع الغرب يواجه تناقضا جديدا بسبب الاعتماد التشغيلي المتزايد على موسكو لبسط الأمن. تشكل هذه التطورات في الوقت نفسه اختبارا مهما لتحالف دول الساحل، إذ تحاول الإدارات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر في السنوات الأخيرة صياغة نظام إقليمي جديد يتجاوز التحرك المشترك ضد التهديدات الأمنية ويسعى لترسيخ السيادة والتضامن بين الأنظمة. وتستضيف القاعدة 101 عناصر من القوى المشتركة لتحالف دول الساحل، وهو أمر ذا دلالة رمزية. إن حدوث زعزعة خطيرة في استقرار السلطة بالنيجر لن يؤثر على نيامي فحسب، بل سيمتد تأثيره إلى محور مالي بوركينا فاسو النيجر بأكمله. لذلك فإن التمرد 29 أغسطس يطرح سؤالا رئيسيا قبل القدرة الأمنية الجماعية للتحالف ضد التهديدات الخارجية. هل تستطيع الإدارات العسكرية في الدول الأعضاء الحفاظ على استقرارها الداخلي؟ في الختام فإن قمع التمرد لا يعني نهاية الأزمة السياسية والأمنية في النيجر، بل على العكس أظهر يوم 29 أغسطس أن نقطة الضعف الأكثر خطورة لإدارة تياني قد لا تأتي فقط من التنظيمات المسلحة مثل GNIM للداعش في الساحل، بل أيضا من بنيتها العسكرية غير الراضية عن الأداء الأمني. في المرحلة القادمة يجب متابعة نطاق عمليات التطهير داخل الجيش عن كثب، ومدى قدرة تياني على إعادة فرض سلطته على القيادة العسكرية ومسار الاستياء في وحدات الجبهة، وما إذا كان دور فيلق إفريقيا في أمن

النظام سيتخذ طابعاً دائمياً. هذه المؤشرات ستحدد ما إذا كان 29 أغسطس سيبقى مجرد تمرد عسكري فردي وفاشل، أم أنه يشكل بداية لانكسار عسكري وسياسي أوسع نطاقاً في النيجر. قدمنا لكم تقييماً حول الموضوع بقلم منسق شؤون شمال وشرق أفريقيا في مركز أورسام الدكتور كان دويجيولو.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: أغنية لدمت أكلن تقول فيها متزوجة سعيدة وعندي أطفال،

لماذا تحتوي الساعة على 60 دقيقة؟ أهلا بكم أعزائي المستمعين. إن واحدة من أكثر الحقائق بديهية في حياتنا اليومية هي إن الساعة تتكون من 60 دقيقة، والدقيقة تتكون من 60 ثانية. عندما ننظر إلى هواتفنا أو ننظم مواعيد اجتماعاتنا أو ننتظر الحافلة، فإننا لا نتساءل عن جدوى هذا النظام. لكن هل فكرتم يوماً؟ لماذا لا تتكون الساعة من 100 دقيقة بل من 60 دقيقة تحديداً؟ إن القصة وراء ذلك تعود إلى آلاف السنين. يعتمد نظام العد الذي نستخدمه اليوم بشكل كبير على النظام العشري، والسبب الرئيسي في ذلك هو أن البشر تعلموا العد عبر التاريخ باستخدام أصابع أيديهم العشرة، غير أن النظام الذي نستخدمه عند قياس الوقت ليس عشرياً، بل هو نظام ستيني، وترجع جذور هذا التقليد إلى السومريين الذين عاشوا في بلاد ما بين النهرين قبل نحو 4000 عام، ومن ثم إلى البابليين الذين طوروا المعرفة السومرية. يشير المؤرخون إلى أن البابليين فضلوا رقم 60 على وجه الخصوص لأنه رقم محبب للغاية من الناحية الرياضية، فهو يقبل القسمة كلياً على 2 و3 و4 و5 و6 و10 و12 و15 و20 و30، وكانت هذه الخاصية تجعل التعامل مع كسور أمراً بغاية السهولة. وقد منح هذا النظام ميزة كبيرة في الحسابات الخاصة بالفلك والجغرافيا والتجارة، مما أدى إلى اعتماده من قبل حضارات مختلفة على مر القرون. وعندما كان البابليون يدرسون السماء، قاموا بتقسيم الدائرة إلى 360 درجة، ولاحقاً طور الفلكيون اليونانيون هذا النظام من خلال تقسيم كل درجة إلى 60 جزءاً، وكل جزء مجدداً إلى 60 جزءاً فرعياً. وفي الواقع فإن مفهومي الدقيقة والثانية اللذين نستخدمهما اليوم ظهرا أولاً في قياسات الزوايا، ومع تطور الساعات الميكانيكية في أواخر القرون الوسطى تم نقل هذه المفاهيم إلى قياس الوقت واكتسبت معناها الحالي. ولكن لماذا يتكون اليوم من 24 ساعة؟ يعود أصل ذلك إلى مصر القديمة، حيث كان المصريون يقسمون النهار والليل إلى 12 قسماً لكل منهما، ليصبح مجموع أقسام اليوم 24 قسماً. ورغم أن طول هذه الساعات كان يتغير وفقاً لفصول السنة في المراحل الأولى، إلا أنه مع تقدم العلم والتكنولوجيا تم اعتماد مفهوم الساعات المتساوية الطول، وظهر نظام المكون من 24 ساعة الذي نستخدمه اليوم. ومن النقاط المثيرة للاهتمام أيضاً أن دقيقة وثانية لم تستخدما في الحياة اليومية على الفور، إذ كانت الساعات الميكانيكية الأولى تعرض الساعة فقط، وأضيف عقرب الدقائق إلى الساعات في أواخر القرن السادس عشر. أما انتشار استخدام الثانية في الحياة اليومية فقد أصبح ممكناً بفضل تطوير ساعات ميكانيكية أكثر دقة، وأسهمت الملاحة البحرية وعلم الفلك والملاحظات العلمية على وجه الخصوص في زيادة الحاجة إلى قياسات بدقة الثواني. واليوم نقيس الوقت باستخدام الساعات الذرية، ووفقاً للنظام الدولي للوحدات لم تعد الثانية تعرف بناء على دوران الأرض، بل وفقاً لتسعة مليارات ومائة واثنين وتسعين المليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف وسبعمائة وسبعين اهتزازة لشيء دقيق يحدث أثناء انتقال طاقة معينة لذرة السيزيوم 133. وبفضل هذا التعريف يمكن استخدام معيار الوقت الدقيق ذاته في جميع أنحاء العالم، وتعتمد العديد من التقنيات الحديثة من أقمار نظام تحديد المواقع العالمي GPS إلى شبكات الإنترنت، ومن الأنظمة المصرفية إلى أبحاث الفضاء على قياس الوقت.

شديد الدقة هذا. باختصار، إن كون الساعة 60 دقيقة ليس قراراً عشوائياً، بل إن هذا النظام هو إرث ممتد عبر آلاف السنين من المعرفة المترابطة، بدءاً من الفكر الرياضي للسومريين والحصيلة الفلكية للبابليين وحسابات الوقت في مصر القديمة، وصولاً إلى الساعات الذرية التي طورها العلم الحديث. وفي كل مرة ننظر فيها إلى ساعاتنا، فإننا لا نرى الوقت فحسب، بل نرى في الواقع الأمر واحداً من أقدم الاكتشافات العلمية في تاريخ البشرية.

مستمعينا الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. لكم الجميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا فاطمة الكبير، ومن الهندسة الإذاعية أطيب وأجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.